إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام تيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

ولا جمعة له أنصتوا واستمعوا واعطوا رحمكم الله. اللهم أكمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على

0: وعلى آله.
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita masih sempat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini kita mengadakan perayaan yakni salat Idul Adha yang erat kaitannya baik peristiwa ibadah haji

0: محمد.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين

اللهم صل على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وارض عنهم أدي الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحجان. اللهم أرفنا البلاء والوباء والفشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيذاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا واعتدلوا وتراشوا رحمكم الله الله أكبر

صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام منك السلام عليك أعود السلام حين ربنا بالسلام دخل الجنة دار السلام تبارك ربنا تعاليت الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لمن أتى لا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك إليه ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما شكرا ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمتك كرم. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Baik pendengar, baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al-Munawar Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rifali Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Brian, Bung Dani, Bung Ari dan Bung Ferdi, dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang baru saja mengikuti siaran langsung salat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Munawar Kota Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya waktu beranjak pukul 13:10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
2: Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Kemampuan menaikkan standar dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
5: We end up, but
6: pebalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.